سليماني يا مشكرولي يا مشارين دردداري يا مهزارين سليماني تيني قرمائي ناو جان من دل نيابة دل نيابة باريزين وكوچاو من سرفرازيت لدروشمي هر همو من برسترا باراستنو آودانيت لاي همو من لقش شتيك فرسترا

0: خوشیسان من لا هرکی وکوبن جان ترین سلاوی امتان لبت من زور خوش حالم امروز لا القی کینی برنامه خانمان برنامه ملوان که حتما لای اوی خوشویست هوا دارم همه تن درز باش بین خوشیسان با برنامه امجارم خانمه کی جوان خانمه کی شهری سلیمانی للا من میوانا اتوانم بلن بجل کردیا که او با دیزاینی جلکانیا هر دیاره سلیمانیانه تا آشنا خان امرو خاتو آشنا محمد خاون کرد که خاونی دوکانی که خنجیلانی جوانم قرال جلی کردی لدوائی یا دویم برگای چینا دوکانکشی و جلک کردیکانیشی ابینین بلا امرو استحاتوی تا گرکی منالی خاتو آشنا بما خوش لنزیک و بسی که یادوارکانی خوی ماموکا خاتو آشنا سلاو لبت
1: سلاو لجانب زور سپاس
0: ازانم زور گرمه بجلی کردی و لبر هتاوا نخوشه بلا میتر پیم خوش امرو یادوارکد لگل اما بشکت
1: نه بیروکا کی کارکا دستان خوش به سپاس و شوینه کمان کلی وستاوین براسی حزب بگرمی وز عکناکی اونده شوینه کو برنامه کتایبتا
0: بلا پیم خوشه
1: اما گرکی بکر جویا
0: باشه
1: باشه من لیره گوره بوم لیره لدائیگ بوم ام گرکا همو منالی منیتیایا بخوش حالیه و ام گرکا پی اوترا گرکی عقاری بکر جو چون که یکی بول گرکا تایبتا کانی بکر جو
0: باش اسا بکرجو بو بدو سه باشه ام شوینه اسا چی پیالن
1: نه خوی بکرجو کون سه باشی سرکی بکرجو یا نو بازاری بکرجو یا کوستی بانا ام منطقی که استا ایمیلین بکرجو کونه
0: بکرجو
1: کون ده سالا کونه کنه هموی پیکاتو لدو صد بو دو سو پنجا مال لو تی پر نابون الحمدلله استا زور برفراوانا
0: باشا
1: بلا ام اما بکرجو کونه استا شهر بکرجو کونی پیالین
0: دکتر بلم ایره گرکی منالی خاتو آشنا لتمانی چند بو چند لیره بود؟
1: لحشتاو هر لبکر جوی عبو من هر لبکر جو لو سر لخانو یک لوی کریچی بوین لوی لدائیگ بوم دوائی اما باو کم درستی کر دو رفیقی زور عزیز بون کاک جعفری کاکویس و محمی حاجی علی رفیق بون هر لمنالی و لبکر جو هر اوانش لبکر جو گوره بون حتا استش اما خانو ایم بو اما کاک جعفره هر لیره حتا استش هر رفیقین و هر پیکوی استعمالی باوکم دری او دیو بلام اما گرک کنه کی خوما اگر بلم له 84 85 خانو ما دروست کرد
0: بله
1: لم خانو یا بوین هتا او کاتی انتفاضه کش یعنی و یا دوری کی خوشا اما بکر جوم عسکری کی زور گوری کی ابو زور به زحمت راپرین رویا بلام خلکی بکر جو خلکی کی زور باش بون همو زور هاو کار بون لگل یکا دکاتی راپرین کیا اما مامان نمگاره که ابو
0: زور باشه پیش برنامه که کاملا گفتگو ما کرد خاطر باشه بسیش تکه وقتی دلم خانوی ابو کاتی رژیمی بس
1: بله بسی سالی هشتا کن من کرد هشتا و پینج و هشتا و شش و اونده ایتر منیش اها لیادوری ما ما بیتوا
0: بله
1: نمگاره که ابو کاتی که انتفاضه بو یک یک لپیش مرگ کنه کن ما متعلی نابو هر او نوین بیر ما و راستی که نزم ما و راستا که نکی چیا ما متعلی که گلو پیش مرگانی که هات بینا سر عینی بکر جو یعنی پیانوت عینی بکر جو جبخانه که زور گوری حکمتی بعض بو مخزنه کانی لبکر جو بو ما متعلی که گلو پیش مرگانی لیره آوستابو امش کاتی انتفاضه که همو اویز بزانی منالی حست کرد بزانی چور لسربان و سیری خواره و مکرد
0: ببینیم
1: باو کمو کال جعفر و همو هاتن بر اوری ماما تالا لیره لگل ماما تالا وستان همو خلق هاوار یکریان و ماما تالا هاد پیج مرگ هاد او یادوری که خوش که زور بوازحی لزهن ماما و تاو
0: باشا او کاتا زور بکمی تلفون و تلویزون وشتان هبو لگرک یعنی اخو لمالکانه
1: نه تلفزيون هبو
0: تلفزيون هبو
1: تلفون شن مالك باشا. كمان بولم قركيا تلفوني نورمال او ترا او كارت نورمال هبو او تلفونا زور يا دوري جواني تيايا
0: باشا
1: زي يا دوري كان شيا شوان كي وا هبو اواني كمثلا بيج مرجي ان هبو لدروا قال او شوا حكمة زور جار ايا بسر مالا بيج مرجا كان مالا كان يعني باركردن يا يعني ايانا بسر كسوكاري ان قرتن تلفوني مالي اما بو وكو بدال من لي هاتبو تلفون بو باوك مكرانو برو فلان مال اغادار كرو با تشوليكا رفيقة كان ياخد مثلا بكرة جوية كان هنديك بكرة جوية ما نهبو كم عسكر لنا ومعسكر كيابون ياخد لنا ومركزي شرطة كيابون اي عزاني او شوكين مالا بيج مرقا بنيا مالي انطالانا كان ايتر اما يا دوري كي جوان بو باوك ما يبرو انجا جفرة ما نهبو يعني باوك ما يبرو بفلان كلمة یا بفلان هین اگه در معنی کردن و کام شو بابا
0: لو جفرانه را خیال ما و بون نگه با مالک تن بوتا مالک چول کن چونی پیتانه
1: و نه جفرکا چون چونی بو مثلا باو کم پیشتر امانی که پیشمرگه ان هبو همیان چونالی کنتاکتی ان هبو این زنی با کم بچو کم منیش منال بوم نی بشه وازک بمنی ناود بو اوی یک یک بتوانی قسم نداری هنه ایو قصه که وابوی بل ام اواری فلان خواردن من هبو خویان پیشتر کنتاکتی ان کربو خویان پیشتر قران یا نابو که مثلا ام قصه چی اگه یعنی با کمی برو بفلان کز بل ام اواری فلانشت من هیا یا ام اواری فلانشت من هبو
0: يعني اجت على الاخوات عم بي
1: يتر قسك اواب ومن مزاني من البوم براستي يعني بو درجه ايش من البوم بلام كا اوسا خلقي اوسا زور ساده اوسا كار من ايش اوسا زور من البوي يعني لم شتانه استا ازانم تشي و ازانم استا ازانم اشمو سري جفر كان ليك ما ما كان يعني تشي و
0: باش باش لا يعني قسك كانت توتت او كانت خلق ساده بو منالو كاتوك منالي خوي رفتاريا كبيت بها سچونه
1: منالی نماوه اما باخه که لسری او سره
0: بله
1: ام باخه لعواره و لسعات شواره و تاشرش منالی گرد لو باخه یاری ما نکرد ایسا نتوانی منالا کانه به اسراحت بینه درو منالی خویان نبینن من چشم منالی خون بینی چون که پی جیم لنوی جیم منالا پستان کم است منالی ایوه هرچن ساده خلقه کن جیان قرس بوا اگینا خلق ساده یکی خوی هرتی اماوه قرسی جیان بارو دوخی گزارانی خلق قرز بو او ساده یکی کشتوه اینا ساده لنه خلقه کانه هر ماوته و یعنی او محبت و روحی جاران هر هیا بلا مشغلتی جیان قرسی کردو
0: باش باب زنم توزه بمسر خیزانی خاتو اشنا که ناو ناو بانکتان چی بولا گرکی بکر جا پیم خوشا
1: همه حاجی علی محکمه
0: باشه
1: موظف کونکانی دایره محکمه که خلکی بکر جو بوله برو له بکر جو اگر بده دوسته بی بو مال مان یا کمیوان مان هات یعنی مالی حمی حاجی علی محکمه لیکوا اوا نو بان مان هبو له بکر جو
0: باشه چن خوش کوچن برابون
1: خوانی ام رسی برای عزیزم هي عمري اندریش بیر برای همو لایک سی خوش کی شم هي کوا تبا خمو چارک چو سی کورین الحمد لله هم من لپی گو مکانی خو مانای خلکی کین لنا و بکر جوی خلک ما ناسه و ام اوان من خوش وانش خو مانی ان خوش وی و پی گو جی نتاسش مالی باو کوم هله بکر جون
0: باشا دکی بولم باو کت کا تا لو سر دما خوینه وار بو فرمان بر بو تا چن جنگی کی باشی رخصاند مو به تایبت وقت چکان
1: اگر باو کم لو سر دما او ثقافتی نبوایا اگر باو من ام الحمد لله كالم من داويلي بردنا كم بلام زور واعيم
0: باشا
1: وباو كم لو كسانه بو زور سيقي بيمان بو او سيقي زور مني دوسكر او سيقي مني قوركر او سيقي وايلة من كر من لتوار دصاليو ولا ناو ايشو ولا ناو كارم لتوار دصاليو چومة دروي خيزان بو ايش كردن كز لو كاتانا چومة درو بو ايش كردن من لدروي خيزاني خوم ايشم كردو اگر با حکم کبرایی که باش نبوا یا خود پروردهی که باش اوش الحمدلله یا کبرایی که خوینوار بوا و دورو برکش من خلکی که باش بون اکید جی متمانه بون
0: باشا لو میانی و قصانه تا امه بچمه سر پرسیاره کتر پیدوه خان من که جارانش طول لچواد ساله من کارم که دوله درم پیدوه است خان من آزادی یا جارا
1: آزادی او کاتش هر هبوا
0: هبوا؟
1: هر هبوا بلام هدفك جرينج بو خيزانه كزور جرينج بو او كسانه خيزان تا چن سيقيان هبو بكچكان يان
0: باشا
1: تا چن متمانه يان هبو تا چن يش كچكان ام متمانه يان پاراستو ام سيقيان استغلال نكردو واعيبون راستا كاتي خوي من زور من البوم بلام من لقل پور كردو نچوم لشويني كي كار كم كدنا ناسري لقل پوري خوما كارم كردو امش گرینگ بو یعنی کلم دروی مالی خومن لناو مالکی خوما ایشم نکردم چون لگل پور ما ایشم کردو
0: زباش کات گرینگ کیج لتمنی که کدس کا بکار لدروا متمانو سیقی بیتی
1: اکید بلام لگل اوشا پیج اوی متمانو سیقی بیتی و پروردت کرد بی که خوی بناسی که کاتی تو اینیری تدرو کار بکا اونده پروردت کرد بی بتوانی آگا داری خوی بی بزانه چون ری روی خوی حلب جیره
0: زور باشه هەڵبەت ئێمە پێش بەرنامە کۆمەڵە گفتوگۆمان کردوە. یەکی گیتی لەو شتانی کە سەرنجی منی ڕاکێشە، ناوی بەکرەجۆ زۆر جوانشی کردنەوە بۆ کە ناوی بەکرەجۆ لە چیەوە هاتووە؟
1: واللهی ئەوەی زۆر زۆر لە بیرەوەری ماما بێ خۆی بەکرەجۆ کابراایک جۆگەیە کەبوو لە بەکرەجۆ لەو ڕێڕەوە ئەڕوا طبعاً بەکرەجۆ هەمووی دەشتێکی جوانی پڕپڕ گەنم بوو. زۆر زۆر دەشتێکی جوان بوو و توالەشی زۆر لێ بووە، باخی توالەی زۆر تیا بووە. بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنجە ئەو جۆگایە کابراایەک ناوی ناوە دروستی کردووە کە بە ڕێڕەوێکا لەسەر چنارەوە هاتووە، ناوی بەکر بووە. ئەم کابراایە بەچی مەشهور بووە؟ پێیان تۆ بەکری جۆگا.
0: ئەو جۆگەکانی دروست کردووە؟
1: بڵێ، ئەو ڕێڕەوی جۆگەکەی دروست کردووە. ئەم بەکری جۆگەیە بەکرەجۆی لێەوە بەکری جۆگە بووە بە بەکرەجۆ بە مروری کات کورت کراوەکەی
0: خۆی تۆزە دەستوری کورد هەروایە ئەزەکە ناوەکان دایمە کورت کاتەوە
1: لە قەبمان هەیە دایمە ئێمە لە دەستوری کوردەواریە لە قەب هەر هەبوو تا ئێستش ساڵانێکی زۆر وجودی نەمابوو.
0: باشە،
1: بەڵام ئێستا وجودی هەر هەیە خەڵک باسێکا. من بیرم یە کاتی خۆی من باوکم جافە. باشە، حەمەعەلی جافیشیان پێوت لەناو مەحکەمەیە، باوکم لەناو مەحکەمەیە حەمەعەلی جافیان پێوت، یەکەم کەس بوو لەناو مەحکەمەیە لە قەبی جافەکەی بۆ بەکار بهێنێ. باشە، لەناو بەکرەجۆش حەمەعەلی مەحکەمەیان پێوت، لێرش لە قەبی مەحکەمەی هەبوو، یعنی لەقەب هەر هەبووە، لە ئێستاشا هەر هەیە و بەکاریشە هێنێ. بەس جوانە، یعنی من هەر پێم جوانە چونکە خەڵکەکان زۆر جوان پێیان جیاکەیتەوە.
0: باشە، سەردەمی ئێوە لە گەڕەکە دەودراوسەکانتان کەسە بۆ لە قەبانی هەبووە؟
1: واللهی کاک جعفەری کاکەوەیس، یعنی ئەویش پێشمەرگەی کۆن بوو، بەس وەک لە قەب بەس جافەکان، یعنی ئەوەی کە لە بێتەوە خەیاڵم جاف لە قەبی هەبووە. کاتی خۆی یا خودود بە شوێنی ئیشەکە تا ئێستا لەم دراوسەیەکمان بەرحمەت بێیاخوا کاک برایمی بەریدیان پێوت دایری تەلەفونات هەبوو لە بەکرەجۆ. ئەو کاک برایمە لە دایری تەلەفونات بوو، پێیانەوت برایمی بەرید لە قەبەکان ئاوا ئەهات. مەسلە کاکیر داودمان هەبوو، یەکێک بوو لە دراوسەکانمان بەرحمەت بێیاخوا. ئیتر لە قەبەکان بەپی شوێن بەپی ئیشەکەیان ئەهات.
0: باشە، وتت ئێستاش لە گەڕەکی بەکرەجۆ کاسە دراوسی تێرماوە؟
1: هەر هەیە،
0: هەڵبەت خۆی ماڵی باوکی لە پشت ئەم خانووەیە بۆیە ئەزانێت.
1: طبعاً ماڵی باوکم ئێستا پشتی ئەودیوین ڕوومان کردوەوە ئەودیو ساح کۆنەکەی بەکرەجۆ، یعنی ئەوش چەند ڕمزێکەیە لە بەکرەجۆ بۆ نمونە باخە کۆنەکەی بەکرەجۆ، ساحە کۆنەکەی بەکرەجۆ، حەریقەکەی بەکرەجۆ کۆمەڵێ ناو هەیە لێرە، ئێستش هەر وجودیان هەیە. لەم دیو ماڵی کاک شەخنووریمان هەیە، ئێستاش دایکەم کاک شەخنووریەکە لە دراوسێ هەرە کۆنەکانمان. کاک شەخنووری ئەمە کاک جعفەر ماڵی کاک پیرداوت ماڵی کاک برایمی بەرید ئەمە دراوسێ کۆنەکانمان. ئێستاش لەو دیو دایکەم هەندێک خواردنی تایبەتێنێ بۆ کاک شەخنووری، هەندێک خواردن مەسلە بۆ لە زستانە کە زیاتر ترخێنە هەندێک خواردن هەیە.
0: پێ دوایە ئەم کللتورە هەر دەگەڕێت بۆ خێزانەکە لەنا خۆیانە ما بێتم بۆ نەوەکو دایکە کەم کللتوری هێشتۆتەوە، یان زۆر کا دەگەڕێتەوە بۆی کە گەڕک و حەزەکە ئەم کللتورە کوردیە بهێڵێتەوە، یعنی حەزناکە بمرێت بەڕاستی
1: لەناو خانەدانەکانە هەرماوە، لە ئەو کللتورە هەرماوە، یا لە بینی دراوسەکانە هەرماوە.
0: زۆر ئێستاڵم باک دراوسەکە پێمان نەزان کاچنە دەریشەوە بەنیە؟
1: وەڵاهی لەوانەیە لەبەرەوەی ئەسی مە بە حکمیەوەی ئەمە لە کۆنەوەین، لەوانەیە لەگەڵ دراوسی تازەکانمان بەم شێوەیە نەبین بەم دەرەجەی ئێستا. مەسەم ساڵانێکی زۆر زۆرە تۆ من لە هەشتا و پێنجەوە لەم گەڕەکەیا بووین، ساڵانێکی زۆر زۆر خۆشی و ناخۆشیەکانمان پێکەوە تەقسیم کردووە، خۆشی و ناخۆشیەکانمان بەیەکەوە چێشتووە. لەبەرەوە ئەمەش دەورە بینێ لەوەی کە تۆ چەند متمانە لە بینا دروستە بێ، چەند محەبەت و خۆشەویستی لە بینا دروستە بێ.
0: باشە، لێرە لەگەڵ کوڕی گەڕەکە یاری کردووە؟
1: شەڕە بەفر. بەکرەجۆ دەشتێکی زۆر زۆر گەورەی هەبوو، طبعاً وەک گوتم ئەو بەری جۆگەکە هەمووی دەشت بوو، ئەو دەشتە لە زستانە بەفرە باری جاری جانان. بەڵێ، ئەرە وەڵا شەڕە بەفر، پاسکیل لەم گەڕەکەیە پاسکیل.
0: یاری کچانەی کە چیکە هەبوو؟
1: وەڵاهی زۆر کەم یاری کچانەم کردو ڕاستیەکەی
0: بەجدی لەگەڵ یاری کوڕانە بینی
1: باشلوکێن پۆپێن پاسکیل لێ خوڕین.
0: کاتم مناڵێکی چۆن بوو؟
1: بتوانم بڵێم وریا بووم، زۆر وریا بووم، هەر وریایەشە یعنی تا ئێستاش هەر بە وریایی هێناوم.
0: اینجا لە هەچ خێزانەکە مناڵێک جیاوازتر بێ وریاتر بێ هەرچی ئەرکەکەشە سەرشانی ئەویش بۆچونە دەروەکە بۆ وڵێن تۆپڕۆ
1: کچی گەورە بووم. کچی گەورە عادەتەن مەسئولیاتێکی زۆری لەسەرشانە بەدەرەوەی کە باوکم کابراایەک بۆ سیقەی پێمان بوو، پەروەردەیەکی جوانی کردبووین، ئێک لە هات نەدەرەوەمان سڵی ناکردەوە. ئەی لە کاتی تۆ لە هەشتا و شش وشتا حوتا پاسکیل لێخورن، پاسکیلی لێ ناخوڕی.
0: وڵا بەتەکی
1: من لەم گەڕەکە پاسکیلم لێخوڕی. هلوکین مانه کرد، توپ توپین مانه کرد. شو ام گرکه زور آرام بود، بکر جو استا قربالخ، جاری جانان بود درجه قربالخ نبود. حتی او شو توپ توپین مانه کرد. کچو کر. و استش لغل امانه که کبینی نوانه، مثل مالکانی تاک شغنوری که کبینی نو، هر به همان محبت و خوش و استیجاران باوشکین بیکا. استش هر بکر گوره که وان که کاتی خوی پیانود کاکا، استش من هر پیلم کاکا. یعنی ام روش جوانه، ام اصول جوانه، ام نریتا، لناو ام گرک کنانه، لناو خلک که هر ما و توا.
0: زور باش خاطر عشنا ملم برگیا، و تایی معنی با پرسیاره کن. لبرگی دو ما چینا دکانی جل کردیا کنی خاطر عشنا.
1: باشه جان، بخیر من بفرمون
0: چینا. زور سپاس، دست کنی خوش سپاس. حتی نتشونی کارکی خاطو آشنا که خوانی که برندی که تایبت بخویتی فم خوش اوان خوی باسی که خاطو آشنا شنا کد نوی چو چیرو کی اما چون دروز بو
1: شنا کم نوی عیشا
0: باشا
1: ما بس لیو عیش لچی آیا شوین ایشا کمان
0: جار باش شوین ایشا کد باس کن دوایا چی نسل او نوی عیش لچی آیا حاتو
1: بم باس کردی که بمنالی دستم کر بکار کردن
0: بله
1: یکم کار که کردومه من هر خیاتی چون که پورم خیاتی که دیاری شهری سلیمانیه
0: بله
1: که جیب جی بزور به ایجنانی هم شهره و دیاره چون ملای پورم با اوی هاو کار بم هم با پورم وک شاگردیک هم وک مکسبیک با خانواده کم
0: بله
1: او که تا یکم سال که بوایب چومه تا چواری عدادیه چوم دستم کر بخیاتی لای پورم کاتی دستم کرد با خیاتی نه چون موسر خندن بالام هر داغ بود اضلم که خندن خوانه کرد بود دوای چهار دسال چون امتحانی ششی آماده ایم ایو
0: ایتس خوش
1: کاتی دارو عمل مینا بس حزم لینا بو بخوانم چون که خندنم لمجالی اکادمیا که خوه ما بو
0: بله
1: الحمدو عیسا سی شهادم هیا شهاده کریمی کردستانی شما چوار 1993 بو نو چوار پیمانگای خیاتی مخند لپای منگام خنده و با عمل شلای پورم خیاتی مکر بله ایتر سالانه که زور زور خیاتی مکر
0: باشا
1: دوی زور منو بوم لدو 2007 بیروکی دوکانی قماشکا حزم لیه بو چون که خیاتی حزی من نبو پیوستی بو بلام هل بجاردنی قماش و هنانی قماش و رنگ کان و تیکلاو کردنو بدوایا گرانو کوالیتی و رنگا و رنگ حزم کرد
0: خود تیاد وزیه و؟
1: خود تیاد وزیه و هرچان خیاتی که حزنم و بس هر خومم لخیاتی که رشاد وزیه و اونده قلبو متوتیه ورد و درشتی
0: باشه
1: خیاتی کش ازانم
0: باشه شده که خوش با من باز کرد بهش برنامه که بوده پانتولی پیوانم با
1: به جریده
0: جریده دیرت خوادی وقتی که اون
1: باشه اواش را اوائل بوم
0: باشه
1: لپیمانگا یکی گوم لطلبه وزم لهمیان نالتر بوم آنده بیرم بیر لهمیان نالتر بوم کچه که اسمری قشلولی زیتلا
0: باشه
1: ل پیمانگای سلیمانی هبو ل 1993 بو نو چوار دو پیمانگا بو ل سلیمانی راستی و سلیمانی من طلبه بوم ل پیمانگای سلیمانی
0: بله
1: ل بشی خیاتی مخوند
0: باشه
1: 10 اوائل بوم و یکم یکشم ل سر او هو کب جریده جریده جریده زور زور نظم جناب دلنی هم همو جریده از انچه جریده زور زور نسکا پانتولی پیوانیش زور دیتیلی هه زور وردکاریه گرفانی دو اوی هه استج نازنم چون دوریم ما بلام اوی کبیروری که خوش با من معوته و پانتولی پیوانم به جریده دوری زور شد او کاتا جاری که کش کشتی که زور جوان کبو خومم دوری قمصله که شاموی الوان
0: باشه
1: لگل پوتا لگل جان تا کشما
0: بخوت دورس کرد
1: بخومم دوری بینی کالم هبو کالا کانم لیا کرده و سرکم بو دوری بردم بولای پینچی بوینم ببینی کالا کانوا زور جوان بو زوریش او کاتا سالانی نوتا کان پیاسی سوالا که زور بو دیل بو
0: باشا
1: بو پیاسی سوالا که دل لبر مکر
0: است تو زو مدل هات تو خلق بزار به توزه به تاخد و براستی یکی گل جوان یکانی شاری سلیمانی
1: شقان
0: سالم و سوالا که براستی سوالا
1: که هر او ریتمی خوی هر ماو استشار شوینی پیاسه او فستیوالا کان زور به هلیو
0: که
1: چند ساله که اما هر هیا
0: الا دلی شارکه زور که خلق بو نایه بن
1: شوینه که دایم زینوه دایم هستی روحی تیایا
0: بگمان باشا شون دست کرد باوی که ام دوکان خنجیلی دابنی پاشوی که او تو سفرم کردو و تو میتیم خوم تیاد دوزمام چون دروست کت ام شون امانی که ای بینین همون جگه پنجه خطواش نفیو دیارانی
1: منو بون نک جه پنجه ازانی چند منو بوم ازانی هستا استش چند منو ابم کم نیه تو بگری بدوای قماشا کم نیه ریکیان خی کم نیه کوالیتی
0: من دو بونیه بکواتا
1: اکید حتی استش منو لگوی هندی جار خلق بازانی که تو خوان کاری زور اسراحتی بلام لخوان کار گناه ترنیه لدنیا چون که زور بانوه مسئولیتکی زور گوه
0: بگمان
1: گرانی یعنی هموی لکاتی خو تگری سفر اکی منو ابی بدوایا اگری بز احمد ایان دوزی توا بز احمد بوت ساغ بیتوا
0: باش یکم جار چه جلی که هینا؟
1: یکم جار
0: هم قماشانت هینا؟
1: قماشی جلی کردی باشا طبعا یکم سفرم بو اوروپا بو لبه که بدوی قماشا گران براسی وانی گران بو بکل که ونا هاد بیکری يعني خلق لي بس على كي خوي او انا نايكرت تجاوي من خيري لي بكم
0: بلا
1: لا اتجاهي شكم غوري برو دبي وتركيا لدبي قماشم هنا
0: بلا
1: قماشاني كي زور استاشان لدبي صالاني كي زور للاي اما ون بون اتر اي بهوي بارو دوخي ابوري و اي على بروي كومل قماشي زور جوان هبون ك نهين رابونا أموات باشا الحمد لله است زور زور بون أماني كسفر كانوا قماش يعني محلي قماش زور بو بيج زور بو عشان أولش برزيه كي زوري بكارة كبخشي و براستي بلام لهمان كاتا اختيارات زور بو
0: بلا
1: أو كاتي تروم كردو دبي لدبي قماش مينا يكا موج بشكينا مهر قماش جلي كردي مينا چونك أو زو قرون نقي لجلي كردي آي بيني آلو والله يكي جوانا آي بيني تو لجلي برگي روجانه ناي بيني يا لجلي برگي روجانه بكاري ناهيني لبرو جلي كردي كا هس مكر آسودي اياد بن ناخم بي مرتاح ترم دلم أكريتو كا أمهم ورن جوانانا آي بينم لبرو أو تشجيعي كردم كخوبة مجلي كردي
0: زور باشا ما شاء الله دوكانكات زور رنگا ورنگا دير دي كوداري خو مانالي يخوى سر برل سقطة إن شاء الله بيام خوش هر دانا نيشين بيام خوش سيري كي نوج لكو دي كان مكينو ودلني هاشم لوي كا زانياري باشه لناوي جلكو دي كانا
1: بحكمي صالاني كي زور زورة زورة تولى چواردة صالي وإستاوا چلو هش چلو نو صالم يعني زورة تو أولا صالي قل قماشا تعامل كي لبرو بس دزبم لقماشا
0: زارم سوكو ناوي خوت لبرتا
1: بكار هنا انا كاني ازانم اتشيتا او ناتشيتا او باري تشيا رونقي تشيا بوتشي جوانا بوكام جل جوانا امل غليا جياوم بخوراي فيرين ابو ما نوبو بيوي جا استبر هاسي شد زور زور اسان كاريا جاري جارا لكاتي ام امشتانا وكاتي كمن خياتي مكر استهر تشيك تبي تو لخياتي جوجل يا كيتو بوتيني معلومات بويني اما هموي لقل بور ما جربو بس روش باترونيك ماندر هنا ما نو ابو ام بيوي تله برو وایلی کردم قماشا کان اناسم ازانم قماشا بوچ کاتیه باشه بوچ موسمی باشه قماشا کان اناسم ازانم قماشا بوچ کاتیه باشه بوچ موسمی باشه بوچ جلیق باشه بوچ جلی درو بوچ جلی کردی بوچ جلی مناسبه

0: ام كريبو
1: هيجي تازني باشا لا كونوا امانة هرهبون صنعتها كان يان جاري جاران كوريا بوا بدرجية كم قماشي كوري لإستاشا لبيوانا قماشي كوري درجية كا كواليتي لمشتانه زور دوربيني سا هندستان جاري جاران شندستان من هرهبوا ملام اوي كزور هاتو زياتر كوري زور تر هاتو تي بس زياتر الصينية كانا هندية باكستانية قماشي باكستانية شو
2: مثل او
1: سرما اما يشك طبعا سرما يشك القماشه هره قيميه كان اما خوي طواطو قيميه هاجي مارا زور جوانا هم لكواليتي جوانا هم لرنغ رونق جوانا سرما يشك القماشه
2: اما بو جيج بكارين ريونيا
1: بو كواو بوجير بو اولو هيلك جوانا نك بو جير كلاس تمام بو كوا زور زور جوانا زور جوانا وستيل اوتو اخو جلج هر شرط نيه تو ام جلك اي كي كواليتي زور دوره بينه مكان هناني دز وكش دوره بينه چون كتو جلي كردي وكو جلي كاني بلاي من چنجار الى بريا كم جلي كردي كولتورا وصالانه كي زور جلي لايتو امنيه تو لبرو زور ضروره لكاتي خياتيات انا بيد لكواليتي دز وكب كينوا
2: ما بس مانشيا كالي بيد لكواليتي دز وكب
1: كينوا كاتي تو دز وكش باش بو دور معنا كتل ناطق ام جلك ثمانيه كي باش امنيه تو لغلطه ككواليتي قماشه كباش بو قماشه كرونقي تي اجناچ رنغي تي اجناچ ياخد هلنا وشي اكواليتي لمشتاني عدو ربينيا
2: جلي كردي هلا جيري براسي واني بلي جلي كي مودي فرعي يعني چنجارك تولي باري اكي تو بكاري
1: چنجارك و بوم نالكانيش ماني سا مصالاني كي زور زورا خلق قراوتا و سر جلكاني ننكو بورو خسو هموي
2: ونيا
1: لبرو اگر تو كواليتي كي باش لمشتاني بكارني و نصال ناتواني بمينيا تولا قلتا
2: راسا خوي بالضبط خاتو عشنيا من زورتي خاتي وشتم يا سيري كيستا ننك مان يا خود دايك مان جلي كوني قيمي خوان ماوا يعني قماشه كي طازه دروس كراو تيغنيتش والله مي استاي كري بدا خوزور كان هر يك بالي بركي ولينا بيتو يعني بشتنيك خرابه بيت يعني اونا منيت
1: كواليتي دوره بيني
2: كواليتي دوره بيني
1: لبرو دايما السوي اللي هاتو خلق الله جلك من يكجا لبري كم لبرو باري كي باشي بينايا توج بتوي هرشتي كصنعتي كي باش بو كل فيه كي باش تريوي قماشه ما من قماشي نازنازم هي نازنازي كوريم هي نازنازي هنديم هي نازنازي تركيم هي اما انا هر يكل كواليتي جواز النازنازي كوريم هي ولا تابي صالي كان رنيت يكچا نرو نقيت يكچا
2: خويا
1: مين تو بلام سعري كي اس النازنازي تركي كش لهندي كباش تر النازنازي هندي زو توز هب هلا بروي
2: بلا
1: بلام نازنازي كوريا كا بانزا بي صالي غلطا مين تو هر بو نمونه وگ نازنازي يعني لنازنازا چن نوعك معني است الصينيه كش يها تو تسر لبروي خلق دروستي كاتوا و بقماشي ريسايكلين بشتي كدروس تكريت هو كبرغان اغري
2: باش تشتي كي ترمان هي بيم خول بو برسياره كم ليره وي كي بينين تنها جلي كلاسيكي كونيا هسه كم مودرني شيكا
1: بتاكيد
2: ونيا
1: بلا مخو خرج لي قماش قيمي كان يسمون من جورجيت جورجيت لوتي هي هرهبوا
2: باشا
1: اسا جورجيت التطوري تياكرا وسرميت ياكلا وكرا ودزويت ياكلا وكرا والنقشه كان يجي اوازه بلا ملها مان كانت قماش كار جورجيتا
2: هاتو كمودرني كنيه
1: بله هاتون مثلا اس السور مكان سور ما هاتو بكراو بجا كار قولي اورغانزاي خراو تسر
2: بله
1: همي هر همان قماشه كونه كان تطوري تياكراو موديلاتي تياكراو لسا الوان زور زور الرنغ زوره مثلا بولكي تيكلا وكري مورو تيكلا وكري زنياني تيكلا وكري
2: زور
1: اما انا همي لنوعيه قماشه كان غوري بلام لاساسات يعني اساسيتي خوي هر هي مثلا سور بهر ما او جورجيتر ما او كريب هر هي كريم هي بوبلين هر هي كتان هي ام قماشه انا بلام بمرور زمن وبهوي تكنولوجيا وبهوي نويغري ولا مشتانه همي غوران كاري بصراحه
2: باش تا تشن قدلي كوديا هاوري اوي كارنغ كان تيكلا وكري چك ابي نمستاي لكي امر يخوت چن رنگ يك تيكلا وكرا براسي
1: وي لقيميا لقيمي خوم انا بالذات لسليمانيه جلي ايما زور اول والله بو كراسه كقولار بو كواكش قولار بو شفته كش قولار بو همي قولار بون بلان قون جن راون بي كوا قون جا تيكلا وكرني ران كان جوانا بلام سليقي اوي اسانيه سليقه كش تونا چوني اسمن خوم همو اهدو كان قولار لبركم بلام اچم كواكم قولار كي لخويتي بو يشبر زمنكا كراسه كم قولار كي بارزه في ويديارا اوش تيكلاو كرنيج زياتر بو هندي مناسب اسم بو يرنگا كانم تيكلاو كردو اما باسي كوني خومانا كين باسي جلو برغي سليمانيا كين باسي كباسي كونا كين لكونا ام جلانا اوالا بركراو بلا ام بو برنامه كي تلفزيوني بيوست توج